يا زينو يا زينو بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من غدا لي هو بعينه يا زينو.

हिया भैया हिया भैया हिया भैया या हबीबी بعدك ظلموني الاهل والخلان وحبيبي اليوم هنوت وقالوا ساعدك باي احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عني حبيبي عايد لي بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد اغني ورد علي اغني ورد علي اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد غزالي هو بعين.